في الدنكر خريس كومباش از بان ماكس قاديس فلكر اني سكاين سلفان دي كاش دي ناخيت اوم اونس تغفر دي مانيت اوك فردوين